0: Hej, detta är Benny Boyko och du hör på Onkli Radio.
1: انا لك دوما ثور ونور ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك مهما طال الزمان انا ابونا.